السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر

خفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين،

0: راشه
1: لك الليوني موسم لياراني وني قلي دراشه ولا ونيك لكم يا ويانا لك لك استا ليونيك ليونيك لكم يا ويانا لك مو تدش بدل لك شي لك تاسو ليونيك لديك روح كل ديك رخ بحر كده خير ذا د طول اوردن کوئی جہاد ہے رشاد مننا تیرا ڈیر رشاد شکریہ سی ورچی ٹھیک ہے رخی خی کڑئی دی یا خصوصی ثواب والو دبارسی تیر خوند اول دی یا حسین داگئی دے غواڑی شاہ منصور دے پاسے غواڑی او لو دبنگ رانی سی